0: سبح هو لإخزابهير سبحات حديسة.
1: Sing unto the Lord a new song.
0: سبح هو لإخزابهير كل مدر.
1: Sing unto the Lord all
0: سبح هو

الراجح رضوان كيهضر مع طه فحصي بطل بويكا ديالنا ديال بنجديه. الرجال اقوياء، رجل ما اتى به من زمان، اللهم بارك وزيد في ذلك على قوة الاذان ديال الفجر. من الرجال اقوياء، رجل ما اتى به من زمان، وسي الله يسهل عليك، راه راضين عليك والديك، سي الله يسهل لك امورك. تا سفيان وهيبه وهادي راه كلشي راه مو معاك، فاميلا كلها راه مو معاك، سي الله يسهل لك امورك ابو الله، الله يسهل لك امورك.

كل ما نسوفري كان صوفير قاقول حياتي عندي الروسات بدوب الكاسكيت كان بوجي يمين شمال في الميل مالات الحل هنا طلع لي الموفي شمس الحرية لانا السنسات طاق قصات ديما مبوكلي.